الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكيد لكي مكيد لكي سن خريك سن سوبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكبر خم كسن إميسيون كلمة الحق.

ورسوله، والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي بكي دقلقتي ginaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahabam ñu fasiyene continue tay ak yeen ci histoire yonenti yalla Suleyman alayhi salam isneene ay jëm ji wessu wala waxtan wi wessu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليتي موكي دغلو كاتي سين خريط سين سوبي شا احمد تجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دغلو كادي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallahu mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبك شيخ أحمد تجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبك باب جي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن مبك شيخ أحمد التجاني ندو دلوسي نتي كاتونو يالا اك ماخام اندك سن مبك بابجا سي سن ايميشن كلمه الحق.

xolam mbugal mi ni mu metti waye mom bu continuer rek di ré lolou day wone né amna lo xamné soko xassé ñam dara dotu la saf lu mbugal metti metti du la saf ndax yalla ji nga xamanteni mo boof ci sa xol lolou dalon nak ku ñuy wax Khubayb mo taxone mu waxone boromam ne ko walaytaka tahlu wal hayatu marira walaytaka tarda wal anamu ghidab وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب واي جيجين جوج دي آسيا أك كدان لت جبوتم تمودي ماشطة آل فرعون نيوم دي أي جيجين لنو واي جم ننو سن بروم بيننو يتم سن وار تي الإسلام بدس جاك سن بكان waye yalla xarol na len taranga yu jeggi day ki tabaxal nako ay chateau yu reuy ci aljana ba pare yalla def nako net liko bi yonent bi ñewé wané né jigen la jo xamné gëreem nako ba tabaxal nako fofu ay chateau kele itam di marchita yonent bi néna ba mu démé ci tukemba rombu na barab bu sel bo xamanteni parfum bu neex nga fay xéñ jibril néko fi marchita mo fi dëkk ak njabotam koku koku itam day wané e ne itam jigen ñi ak goor ñu ñoy yam ci l'islam bi ku liggey rek jël sa cër motax mom asiya mbugal mu metti mi nga xamanteni yalla tek nako ko mu nanguko nat bobu taxna yalla jël ci mom exemple jëlon na itam ci exemple ci sayyidatuna maryam ndax waxna ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha وكتابه وكانت من القانتين مومو جيله ايتام اكزامبل تي جيجن نيو باخ نيو نون لا جيله اكزامبل تي جيجن نيو بون وان ايتام جيجن دانا بون دانا نيك كو باخ با باري تو نه بون وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين yalla joxena exemple ci ñaari jigen ño xamanteni dañu andon nak ay yonent yu bax

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسي نا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سن خريج سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة تكتنو يالا أكمباخم أنك سن بوك عبد الله جوب كي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكتي سين خريط سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينة تي سين إميسيون كلمة الحق عندك سين مبوك بابجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دغلو كدي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلو سيناتي كاتونو يالا اك ما خم سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلو سيني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجا

إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولجي جناو

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكد لجيم مكد مكدين سن خريف سن سبتشا أحمد تجاني النوم دلو سنة جكاتنا يا الله أكم لأخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريف بجا ويوم bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doora woon rek ci aljuma ji weesu ci histoire Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وتجلدين جلال بنو سنتي الله جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيمنهم أكصحابا جلو سنان فسيني كنت نتيان سن إمسيون كلمة الحق مختانينا خمينتني دعوان ننكو كتجمعي ناس مدعوان مختانو سيدنا المقران عليه السلام ويعني مطوان عليه السلام دول دي كونتيني ديوار دومجي دي كونخي وخيو تاي تسل

ثم يهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من الله أريد من دوم آدم بيوانكو نياريوني يوني باح أك يوني بون وآدم بيوانكو أريد بنا في نيطاق نبديكو سيطان مورد وفرم ملاني وحقنا في سورة البلد نواهديناه النجدين

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

خان د اقسام خالي عثمان دي تبارك الله من مليون تيسوان صحابي ومكوني وغياسي ومن ياسر مني قالوا لنا يعني

y otros países en los dueños que llaman ya hay más de eso. Y al otro lado, venía a ver a ellos porque me apoyé a cómo. Sin entrar en el y a cómo no se lo miré. Y que me preocupa un muñeco. Motos. بعد الفتح ياسر بعد أن ودعت الهند فقد أضفن على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم زوجا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ. ياسر دلوسينا دنا بقول تابو يارين بكم يوي دلوسينا مات بايل يوي جو يام ينو نتكن في حذي فمام نخميتني مولين دون قنالي تنو خلالي dalal gan di ko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab yi mu leen ni abal xudayfa mi ginnaaw ko nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu mag fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gungee freeram yooyu te wax ne nikkal xudayfa ak jàkk ja soribul ñu daje ca penc ma moom yaasir ak xudayfa xudayfa ni ko ma faala axawaak ya fata ant fa qaala fata antara qurbaddaari ala wadiha fa aada ila qawmihima. Xudayfa ni ko waaw